من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

عذابنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: الرحم
1: لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين

يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم.

ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم

قلبه تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه الأنصار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

خالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائبين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين، اللهم اجعله شامخا عزيزا

يبشر خير الخلق خطي وغيره ولي قال سرا منه ما ساءني غسل يبشر خير الخلق خطي وغيره ولي قال سرا منه ما ساءني غسل وبارك عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل هذه القصيدة من أحب الشكر إليك وإليه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ووسيلتنا إليك يا مجيب محمد

منيرا منذرا يا رسولنا عليك صلاة الله من رم لي حالي أتيت بقرآن مجيد نبينا عليك سلام الله من زاد عن حالي لأنت إمام المرسلين الذين قد أتوا قبل من

مرادي قد كملت يا خير مرسل برب الذي قد رم عمري وأحوالي في بظاهري وباطني في كل شهر لوجهك الكريم واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة ما يغبطه فيه الأولون والآخرون آمين يا رب العالمين وهب لناظم هذه القصيدة كن فيكون دفعا وجلبا وكن له بجودك وكرمك بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعلها فيها مما تتغنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت مع

سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأ أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق وناعا هديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن
نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن

المصطفى تتبينوا نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الواحد.

إذها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء، كفاني حفيظ مانع جملة

طيبا لمن حبه عن كالكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا.

كشفت دجى قلبي وكلي حميته بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قدت فيضا أخجل البحر.

مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركا لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشركا

مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلا لك

لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد وال

كأنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر

على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا علي

مصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن

من لغيري كفى صرعا. اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا.

أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي.

طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض

طالب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم معغد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يوكد كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقل لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل.

مصطفى البر يعتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزل لكم رمت من ربي سلاميه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسل لرب الذي راض العدى لي بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها

الصدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بحزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزج عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ضججت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاطب من عني العدا كان يدلظ ظهور رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشظظ ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في البحر خادما

صار يدأض ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ.

البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لذي اجتدى عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لذي اعتدى عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كلي خديما له به به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصيرني كالآل والصحب سرمدا.

فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي

الله وبالمختار كلية يحيي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي مخجل الموج واليم، بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم. مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر، وهو لي كان بالشكم. مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي. مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت، ولكنها جلت عن الشعر والنظم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة، فلتقرأن سورة النجم. محمد المختار لا خلق مثله، عليه سلاما من له الأمر كالحكم. محمد المعروف ماح ومانح، وبالعز مخصوص مصون عن الوصم. مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح، ومبعوث إلى العرب والعجم. مضيء جلا عنا دجانا، محلل مليح، ومعصوم من الناس والوهم. مدينة علم مرتجى، منة لنا جريء، ومنج من ذنوب ومن ظلم.

0: الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المحجي لليم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المحجي لليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وأبلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة.

وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بخاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى.

أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم

خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى.

الله وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

ملكا يسر وبيسير أخننا هم أسر وابلنا إلى ذاته بالأليف بخير عسيان ونور مالفي وهب لنا باللام لطفنا جلا

وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكري بعد من خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي أجب لخالدي

قرآن أولا إليك والسميعات المطهرا يديك عبدك القديم أحمد جواجل الكريم

من البشير بالتفاني من كتب وجاد الإيمان أكثر من البشير تبديل الكفر فيه يمكن حبيب والقدير هدى لي

إلا تريك أنا بدل لديك وجهت كل للخير والجميل وللرسول الأبي عمنا أبي عمدك الخير.

تلك الآن خذ الذي مدى بخير صرفا وكوني الموت القديم مربا لا عبادات ولا تقف به فضع كل

والجميل والودود نبي المرارة وبيل كلم الجدود هدايا الوجود كل هم فيه وقد معاه

رب أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب فضلي بالقدر العظيم لذات الله تبارك وتعالى شهر رمضان ربي

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من

من الإله إلى الإله وكتب عن الله ضر كل إله رفع عن يخب ربي والأولين ورمضان أسر ربي جمعة الولين رفع عن يخب ربي والأولين ورمضان أسر ربي جمعة الولين رافقني جند

وجدك اليوم بديع نكري ناجت غاب قلمي من جيزبي وقعد لي جفاه من جمزبي يعني بالقتل ثم غيثوني ونور الجنازة كل دوني هاج قلبت

مثل الأجارة وفي عن العارمين في الدارين حكمة من كفى عن العارم أكرم له بكونه عنده وبه يباغي حجبه وذله برد والده بر

بدن ببدن ومن خلائق بدد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا الى وضيع في الكتاب بلا عهد ولا اذن ولا عتاب أبية الذي ونحل لكم هل لك أن يردى وخيركم قدر يجمعكم ما تعرفون من الفجور.

قلبه ويبتغي هواي. لم يكن بعد الغناء محب فيه كهزبه فاذهب ولو بالعبد.

ولدواية عامل دع الزمان عدم رجل ابن العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دلم يالله على محمد وقادني أمدنا للسمد أدام يالله براه من أمين وبكتابه وأحمد الأمين وفي عين

لحوط لم ينبه الأذكار إبعاد مؤمن جل عن أذكار لحوط لم ينبه الأذكار رباط المدين إلى الماه المدين منتفدا عن أقرب وأجنبي رد لي المعيد وعام مدد ما بعد من ابتدائي أدب من لم يعتمد

كرموا وندم من دار عرضهم ندم من جراد يسردهم ندم من جراد يسردهم وندم الحكام والشيطان مدد يسر المطول من جعل هديا مثل يوم مدين فنجعل

الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورديهم عن جميع الصحابة عموما قال البدر خشوعا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلم وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي هو

مجدد بقى وبراد وعادي عملي وتعاملي بنية وعملي كفر الجميل عند جبله على غالب اليوم مولي عبده هاجم تافيه قلوب الجند وذكر العزيم كنز عندي إذا لم قتل

عارجين وجابوا كل نهور مجرجين نحو إلى بيادتي في رمضان لئن وجه من خضاب فيضان إن الذين تهدى في نمارك وجابوا

الليل وسن وباركا بقدر آدم العباد جياشكم على مواد الحجر الصافية والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة الشهود ونعيانا ورضاك الأكبر.

من بد به بإقامة الصلوات الخمسي وبسعر رمضان البدن بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قبيل الوفي بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان

اللهم إني واجهتك بكليتي إلى دخول الجنة التي وجم دخولا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بسبب رمضان المتدين بسمك تعالى عن الوجه الظاهر بعد فراق

مسلما ليبدا رماه بلى الذي اذى لها الحجام ولسواها التجامع تام الى لساني وغابي ويدي ان كتبت

بسم الله الرحمن الرحيم بصر الله تبارك وتعالى زوال ناظر لأجل كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان عامل سجن بعد الذين حافظوا على صيام تريني أغلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام

وأن عنده أجورا لا تئنين سبكم الله على سر قيام فتدخل على الجنة بدون قيام بهذه الأبلاغ أخرج إليكم إذا كان قطارهم يوم نعيد والله على

المعظم غضبه وربيع الاول وربيع الثاني وجماد الاولى وجماد الثاني عرجت وتابع ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة وفي يوم الاحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت الى دخول الجنة التي وعد المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يقول جلالك على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان

لساهم القدم أكاس لامي بوجودي والقدم على قدم ألقاه بالقدم عالبك فيما عباد ما انسلام على غد الله مصير الخلاف محمد.

أهل الكتاب ديننا أهل الكتاب أن تراضوا بما هم لا عذاب إلا من أنزل القرآن في هدى للناس وبينات من الهدى ولذاته بلا رد أبدا بالأعداء في الدنيا وبالجزاء في الجنة التي وجب تكون والله على ما نقول يقينا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رب

الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ألف لام ميم إنما صبيت ولا تجادوا الله من كل كريم أكرم من هم وقاد الحوت كرم أجلم لحوت

وجوبي سكوي بلا كفران دبي سبح محنران لينقاد من من بالسير تحمنا كتاب نسيس ذا بدر لدرحنا لينقاد من من بالسير تحمنا كتاب العسيس ذاب دور لدرحنا يبصرني باقي ناجع وحده بذكر نقيب جاب مرسل شنا مع الله عمص بالفيد ما روضح حبا مكبدتي سيدانا والإنس والجنة إلى من له كليتي قد توجه مدادي وأخلامي وقد كان لي محنى يقدع علوما طيب ربي محلمي إلى كالكلي فيدا يرم لفس والمحنى